ولدات تيوكو تنشرو ميتي كل موت ميت الدوتا تماني سي بي سكر تطيونا لو تخبيني تو شخصوتي الدوتا تبني خلوني تنشرو ميتي قابتي ينغ تامي قاقا ودومي نكا جوركي شيتي بغي 15-2026 ودلانو يو قاقا شو يو أكون يليو روتي خمم تيما بيدوغو وقال راكت تنغام يالو ميغتا تنغشو كوهي اللوتا تبوو تي غمغو بي وبرو ونكا كي نغرا غمغو بي إبي إشو مغي ينغني كيشيني تاكوا سي بي سي أتوغني مريغني أتوين نو ينمو متا إنو قتتيني بيانغي لتغيا خنغدا أمرو أشيكنيني تمكوا وقوشو لنيو جوي بيتخاوي خنغم متا تونغا شتاقوسي تبوو تي غمغوسي إبي تنغنو Tamani Udlango yo kulumi 1-888-896-4135 Ekadwe sitatani ukara niya ovi akikangi tumi ukara gumaruti Tana ukara visholduni Tamani ikadun ukara niya ovi 979-6151 Ukara akti tike nagasu lakbu Udlango yo kakasho yevu Akaungi liyoko tikamata Pidjo tigit lagu Tunga sutiapusi Inu kati sinu. Ukaus kau magusi. Kanu piyu miduni badu. Tabani au yoyu. Kanu idosi mavisi. Kuvegi ya sinu. Au ya anigura mima. Tema. Uke shango paldiani ya mima. Tunga suti tivugu. Kada kau mayu ulangu yo. Mana. Tusakan na kenero mita. Utakini tini.